بسم الله الرحمن الرحيم دغيسي اش قايا قيمالك واتريسيا عودكا افكا سوماليغا هبين وحان دغ ديسن سن موجوده ديركيد 800 كونتن اي شان اي ام كا هبين كسو تلادا 8 يبركا الا 9 كا يبركا ليبان يا سايرو خير كدي بلا سو اي ايمان دونا او الى دادي دونا وحان عاوا اذن لو داغينا اريما ودنكي رونتي كغلغلهيا ايا كدحايا ودنكان استراليا دورشا كدحدي وستن

0: dhegeystayaalkan waa tiriisia codka afka soomaaliga waxaan dhegeysanaysaan muddada dheerkeed 850 AM habeenka soo talaadaa 8:00 ilaa 9:00 PM. Haddana waxaan ugu gudbaynaa brogaraamkeena qaybtiisa kale oo arin aan bilowga harsaanay ku idhi aan idhi aad ayaa loo hadalhayaa waddanka Australia. Siyaasadda waddankan raadeyn badan ayaa laga yaabaa inay ku samayso. Waxaasna khadka leenka nuula jira oo nala dadaynaya Cabdul oo dadka qaarkood ay garanayaan mar hore isna ila daadin jira online. Cabdul soo dhawow.
1: Assalaamu alaykum wa dhawahay.
0: Wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Liibaan anda soo dhawow nimiyahow waxaa baryahan aan ognahay carcar waxaa ururka One Nation Island siyaasadeedu ay jirsatay soddon ay jirsatay. Oo buurin ahaan san loo garanayo si toos aniga u garanayo markay siyaasadda Australia soo gashay waxyaalo badan baa lagu bartay will be swamped by Asians Asianka naqabsan doona iyo please explain waxyaalo ku soo caanbaxday baa jirtay inkastoo wax dad lagu caaya aynan ahayn ruuxa xirfadiisa fish and chipsna iyadana inay gadi jirtay iyadana way ku soo baxday waxyaalo ku soo baxday baa kamid ahaa islaantii baa haddana soo roog ogaalisay hadda carcar xoog leh bay wadaa baryahan aad baa loo sheegahayay inay dadku ay tiradeedu ay ururada waaweynaha xataa mararka qaarkood ururkeed uba ama la ekaanay ama dhaafayaba maanta meeshaal miya ahayd ya arintii sabti hadal soo dhaafay adigu haayay arintii loo arkay inay rumowday by election oo waliba ururka Labour-ka ahaa uu tiro aad u badan uu ku haysan jiray ayaa la dhacday marka ururkiis waxay ku guuleysatay ururkeedii si gaar caadi ah marka Cabdulow bal haddii ku bilowdo maxay kula tahay arintan gobolkan Victoria waxa la leeyahay iyadana arkaas kale ku wadaa بل محاي سيو حالاتو محاي تاي محاد مقلي سيين محاي إلا تاي
1: والله حمدي ليبان وما سنتهين فرصدة مارك سند كان بلاوغي سي بلاو تاو أمالينا ناكتان لطاها بولين هانزن أما وان نيشن لطاها
0: صح
1: إني كور أسوك عدي مارك ماركي هورا داتكو حيدي جيران ووح لطاها بروتست فود مالا وداتكو حناقصن كوان دولد دي أوبزيشن كا
0: صح
1: هذا بوندا ده ساو شكتي صدن يوح لجروي دافتي صدن ميو هذا مانتا حتى لايبركي كهوسي كهور بحضي
0: صح
1: marka sabtigii soo baxayne secret harbor ma la kursi committee oo by election oo maxalla gobolka west australia
0: ah
1: ka qaaday labor ka marka waxa u maleeynaa dadkii inay hadda hordada ka kacaan labor key liberal key dadkii dhan ay leeyihiin ururkan ama naagtan dadkii caadiga ah hadda qabsatay oo dadkii markii hore maxay dhigi jireen waa dad oo markina dadka madawga naceeb indhiyarta naceeb oo soo gulaatiga laakiin hadda maxay u egtahay inay dadkii caadiga australiankii ay naagtan la jiraan
0: sax
1: marka saasa oo fikra hadda doorashada Victoria in November waxa uu maleeynaa inay khalqal gali doonaan liberal key labor kaba
0: waa runta arin baa jirtay aan ka maqlahayay media-ha oo waliba ABC ga oo ay xigatay gabadh ka dadka aadka uu commentator uu sameeyay markay waxa la yiri aan ma dhageysanin Bolan Hansen markay hadlaysay oo guushii ay ka hadlaysay waxay u mahad celisay baa leeri ururka liberalka oo siiye preference ga ayaga siiyay markaas waxay tiri waxa ayagi baa liberalka moqtaa ishaya kuwa waxay leeyihiin ururkan waa urur on the fringe macnaheedu dad xaq xiga oo aan caadi ahayn aan iska fogeyno aan yenan urs dhawaanin kuwana waxay leeyihiin dadkeeni baa intii si badan xaga aadahaya marka aanu si aanu ama raadeen ugu sameeyo ama dadkeen aan ayaga aan raadeen macnaheedu ugu sameeyno ama dadkeeni baa uusan de barcode uu ino soo noqdo oo ay u dhahan hadii maba kala fogey oo kale ee way aan macnaheedu kuwan ugu wada ordayna aanu xiriir la sameeyno oo ama aanu xataa dhahno waan wada shaqayn doonaa oo hadii hadda dawladda aan u baahanno xulaf aan noqon doonaa kuwana dabcan waxay leeyihiin waxay arintaas waxay leeyihiin waxaanu nahay urur soo jireen aha urur taariikh leh urur waxaan nahay mainstream ah oo dalkan soo maamul jiray ayna u badan tahay hadana inaan soo maamulo inaan marka soo looga gaadno oo halka aanu isgaarsiino waxay qadarintii baan waayeynaa san maalo hore irina waxa kamid ah dadka hada in dhargaradka ah intellectualka ah dadka commentatorska inta badan dadka adigu Australia mustaqbalkeeda si dhab ah uga daneynaya oo arkahaya hadii la dhaxdhigo waxa ay boonin haasan ku hadlaysa iyo dadka taageeraya kasoo qaad eeshiidan hada aan kamidna hadii la dhaxdhigo dadkaas waxay u arkayaan Australia dal caadi inuu san ahayn oo aanan la shaqeyn karin dad dhahayo anagu European baan nahay wixii jircad iyo wixii European بس أمباو عيننا إني إنه وح فجار لالتجي كرا عينن أحين مركا لولا كاسع صعدة مركا تاسع والله شيء وحلا يدي أرنتي با يمشي كتير تبي دعوة دوريها تري أو نن ولي بأوكا حلا يدي أرنتن لبعت إنه كيري دانتا أورين يضرب أو أركي إني ببونن هانسن يلا نفتح إنه قرنينين يا حتى لا يا قصي قلي سيبه
2: عندي هذا قوته هذا وحي سمين لولتوس بكتوسين لولتوس بكسمين مقالة ملبون مظاهرات بوح كده ويكند هذا الصور دافعي مظاهرات كاسو كسابسن والله أي وضو one nation
0: صح
2: and somehow لكن دبوين كمادين لكن ده بضم بالو وحي الحري ومعناها دبعت أوجيست بوليسكا مركا وقولي هو
0: كوي يجي كسر شيء دبيا مسوا يجي بولين هانسن كوح ذي بعلى قفتي
2: بولين هانسن كوح ذي بعد ولتوس وحكسم اسم قال هذا ملبون
0: ما هي مركا مظاهرات بعلى قد كوح شيء ذا مركا اسمه يميا
2: ما هي مظاهرات بالعرم بكسمي يعني مقال هذا ملبون لكن ديك هذا الصورة مركا مظاهرات كاسن وكل سبع سنين يعني قوش إكو جارين محل غير هذا ويس إسرائيل
0: إكو جارين ها
2: مركا وقولي هو كله فيكتور وان قصص على
0: ها ما كاسي وابا مدى اوزي وحابا للي هاي هادا دورشادا افتيدا قدن بيسي لقادة هاي وحال للي هاي لباتن ايو تدوبة لباتن ايو الليح لباتن ايو الشن يبا مارك قاركود صدح دابا One Nation لايبركا ايو الليبرالكو ويبا اسكولو يهيم با مار مارنا ايو دابا كاقادة نيسا إن كاستو او إلا حسائي مهم تاي ميلها اي اوغوح وقبضان تاي ودبادة معناها كانتري ساركا كرواتا كانتري ساركا هذا برميها عصب فيكتوريا بنكارا ومركز لبعض مثل صدحات بالي أو بوغدو بندقو وانا ميلها مركا لوغو مالين يكوحوك بندان كران مركا مدبا ايضو اوباهن اني حسابتا لوغو يردغو مغالة ميلبن ما واحد مترو بلوتن او اي كرواتا اوغو بضان يهين وحالغا يابا انين رادين وين اينا كوسامين لكن اذا ماشي اللولن كوغوين كدعدونا وحا وهي حافظها كركره خاصه ولي بدادكا لورت المامي كونسرفاتيف كلوت نامن اي باديه او دريمه هي اني ما تقارنا اي لا اباندن غريي وحا اوغوين ولورك لغا موجين وحا ويه ان عد ايغا اسكود اما وح كفلانه انينن اوهلينن اسكفلان دورشه اي كو دلك كو مامولانه وحا سلاغا يابن هي ان اي عالصارها كقاتان liberalka den marka adena ay dadka liberalka u codayn hayeena codka labaad ay iyaga siiyaan marka adena ay ba noqdaan ba iyagi mucaaradka ay noqdaan dadkii aan labor rebin oo dhan codkoodii marka inuu isugu tago one nation oo isa marka ay ku noqdaan ama ba ay ba aqlabeeda yeeshaan ama ba uu da wixii dhan ay toos balance gareeyo oo da hang parliament wax la dhaho kale oo in laborna uu seen heli aqlabeed buuxda ليبرالنا وسن هيلن أغلبيات بعدا حتى وسن ليبرالك أغلبيات حتى وسن إلا إنه نون نيشن ولا فكر نكتب موينة وسن حتى أين وحبا وحين عبسيد مركو أقوين لقى قبل مدة سوي ها عبدي مركا ها مركا عبدي أرنت هسوي مركا واحد أو أنا قشي أو دتك أديك عبد الله واحد كوير ترين أوتا ملبون إن أتاي حن وحن أو نقول سكر أنا قلت ممكن إسك كوزي جه إسك دجاني مجال إن ملبون ما إسك النهاية وحن إنك سؤالك النفط أو تكش قيسا أو حال كرال إسك تاي لكن سهدنا وحن أنا قل ريالك وح بنانك كده أول مسعني مركا عبد الله مسلين أمون نقول له حنتي ملها مع المقشة
1: والله حتى أيامها رصدة أمك لايف أركلا مركي هردتك كم هذي جرين مكتب مركا وضن كي ماذا محل دي جرين مكتب
0: أي
1: دت كان كوما شيء جاين قفك أوفود جرين هين إيه وحي العكت اسميا
0: yes
1: مركا لكن هذا حوما لنا هذا وحاس إني هوذا كبحين
0: أي واحد أرنا أنت على مية عبد الله مية أي ده فس عجيز كقوامية تاعي ده
1: مركا ماشي على هذا سبورتس كمركا تكتيد أما ميلها باقة مركا نحدها محمق لا نجا هذا الله ما ضدك إلى هين إلين بولين هانس وناك في حنو ودن كيسان وسمينيس ودن كان في عنانيس مركا حوما لنا مركا ضد بدن حد إني بان واجن وحلا ده
0: مركا ها
1: إنه يسوق كريم بابور كاسو مقالة أصوص على أول ملينا
0: واجن كي واجن كي بحلا ده إلا صوف ولا ولا صوف ولا يا ولا إنه مقالة سي بي دي كده كان لك يا بندل كده كده
1: هذا
0: ورك هذا تاسع وتعب صار وهذا هو أستراليا ورك إقفصدين حافظ ومركنا لايبرك ها مركو حاول ملنا كل هذه الناس يا صدق وقدرت أحمد يوم حي كلتها مركا إني لايبرك وحيا لا يكبد دلان مركا la soo saaray baan arkay markaa xogow improvement buu sameeyay laakiin markaas si fiican markaa wali looma akhri jirin dhaqdhaqaaq badanna waa sameeyay runtii oo aan u malayn inuu arkay ninkan khatartu meesha ay marayso waxaaba markaad fiiriso waxyaalaha uu sameynayo Liban iyo Abdullah waxaad ka dareemaysaa inuu san ka tirsanayn ba Labour Party oo waxa kamid ah inuu Royal Commission uu isla markiiba ku dhawaaqay oo yiri arin oo barnaamij hore ay ka wareegaysanaysay wuxuu si cadaan u yiri arrimaha corruption ka waan la dagaalamayna waxa uu in badan ku soo celceliyay waxa la dhaho maxaa la dhahaa integrity ugu soo celceliyay integrity hata mar waxa uu yiri hata aniga mi ihi buu Jacinda Allan mi ihi Daniel Andruna mo waa labadii leader ee ka horeeyay oo waliba asagu aad u shaqeyn jiray marka taabarka ay ku tusaysaa in dareen weyn ay qabaan oo dadkii dad aad u badan ay ka qabaan xuqdad ama shaki ama kalsooni darro say wax u socdeen inuu san sax ahayn marka inuu yiri sida kali ee dadkan lagu soo rajo aan ku heli karin in dib soo xulina waxa weeye inaannu muujino ama aan ka tirsanaado ama aan ka tirsanaan wixii hore inaan wax la dhaho clean cut inaan sameeyno oo wixii hore ka baxayno oo soo jeedsanayno inay dadku marka فهم هيان إيه أنا النقاني سو أريم حاجة ترتين حسستان مهين اللي بانو بري اللي باني عبد الله يوم إسلامتي محي أحد مر برا من سكن نقطة جوليا جيلارد يا مركي لجوب بدي هذا الكي لجوب بدي هذا الكي اللي كان وحمق قباني سيل يوسف عادي صوت على يمر وحي تري هذا اللي قبل لعبة you will see the real جوليا جيلارد ركاسا ميريونا ميريونا موجود وضد باسوي ركاسا حالي أمركي هو ما هين ريل ما أنا هين ميال مركي رفيق برا هين ميال سكة صل مركب والله قاعدين ميريون موجود كهاري مايا marka hadda in lagu dhigi doono waan already si weyn u yihiin badde waxa la leeyahay marka hadda wax ka sheego wixii hore dhacay oo dhawaan hagaajin ya waxa la dhigi wal almost all of them baad ad wasiir baad ay uliba senior minister baad ay asagana wuxuu doonayaa oo rajaynayaa dadku inay marka fahmi doon u leeyahay anigu leadership maanan haynin waana run dimuqraadiyadu iyo waxan waxay ku shaqeeyeen khaasatan western minister system ka waxa la dhaho in ruuxa leader ka aha loo daayo oo aan ma taqaana haduu ruux khilaafo oo sacad u khilaafo waa inuu isxazilo oo ka baxa meesha ma soconaysa laga yeeli mahayo inaad tiraahdo leaderki oo saad wuxuu wado waan kugu khilaafsanahay weli public aad u tiraahdo oo haddana ku sii jirto nidaamkiisa ma soconayso marka laga dadka intooda badan ma garanayaan taasoo ma waxayna marka aniga khisaasti hadan ku soo koobo Cabdulay su'aasha ay su'aashay anuu waxaan u malaynayaa ina qaldan waa laga yaabaa anuu waxaan u malaynayaa inaan arintu sida laga dhigayn inaan noqonaynin sababtoo ah ururkii kale ee weynaa ee liberalka ahaa ee mainstreamka ahaa asaga naftigiisa ayaa xaalad aad u xun ku jira oo xagga taariikhdooda bilihii u dambeysay way iska roonaayeen ayaga baa isku kacsanaa waana kan dadku aynan ayaga naftigooda dadkii ka tagay way badankood dadka aad ahaa ee bulnahaasi xagga aad ahaa marka anuu waxaan u arkaa darbaax xun way dhici oo ma taqaana gaaraysa Labourka iyo Liberalkaba laakiinse aakhirkii inaynan gaarin baan u malayn meel ay ama dowlad ku noqdaan Boehlen Hansen iyo One Nation ama haddii kale ay suurta geliyaan in uu Liberalku ay ma taqaana ay awooda qabtaan marka anuu abaar bayna ka dambeeyaan Liberalku markii loo fiiriyo Labourka ayaga naftigooda sumcadooda sama fiicno marka anigu wali hubba igu jira inuu Labour soo noqon laakiinse yaa who knows
2: حمدي يوم مركب حليرة سمارد الحكومة ما هذا غير حكومية لشر طوبت هاي ومهما هذا حن
0: هاي
2: مركب غير حكومية لشر طوبت هاي
0: شو كه ها
2: مركب على هدي قلوين كان بقي صبح ون نيشن ما حد أم لي نساء إني معناها دوت كلو معناها دي
0: أما ما يا ها تسوى بونتي أدو في عنوي لبنان ودن كان أستراليا سياسة دي سو حتى خاصة دلك مريكان كلا أن مر مود إن سو لو نوان سو أجن الناس كل قم بارنا سو يحبان اللو قد وحصلن لكن حق السياسة دي مركل أدن أكل فوقنا رنتي مريكان وبرزيدنشال مدحوينها يا وود وين له oo hata gobol hada gobol baan ka hadlaynaa hata federaalka naftigiisa Australia se siyaasadeedu waa party system way waa parliamentary system way siyaasiyintu wasiirada iyo MP-yada iyo dadka dhan go'aanka dhabka sameynaya dhan baarlamaanka laga soo doortaa marka ruux kastana wuxuu fiirinayaa doorashada soo socota ayuu u diyaar garoobayaa ma aha un dad ruux mar intii la doortay madaxweyne laga yaabo hadii xataa marka 4 sano markii la doorto uu hadana 2 koor markii la doorto ay iska dhamaanayso xataa dadka u shaqeynaya wasiirada oo Mareykanka kale ma aha dad siyaasad ku jira MP-ya ma baarlamaanka ma fadhiyaan laakiin tan ururki baa xakameyn markii loo fiiriyo waa inay ururku iyo mimbaradu soo saaraan badana baarlamaankii ku jiraan waxaas oo dhan waa machine weyn marka ka soo qaad hadii November 28 inay tahay maalintii Boehlen Hansen intay somehow aqlabiyad hesho ay la dhaho dawlad soo dhahay soo dhisto wax weyn ma samayn karto taas aniga mise dadku inay ogaadaan ma samayn karto wax weyn sababtoo at the end of the day waxay ku soo urursanaysaa baarlamaanka mana wayna adag tahay inay labada guri ee aqalka sare iyo aqalka hooseba ay aqlabiyad hesho waxa kale ku sii dari karti ururkan malaho bulan hansan malaho waxayba ka bixi waayayaanba waxan mucadan ay galeen inay dadnamsadaasi u leeyeen iyo godad badan iyo balaayo ka soo galayaan marka waxa laga yaabaa inay mustaqbalka dalka u fiican tahayba oo federaalku inay faa'iido weyn u tarto marka hadda ay ka soo qaadayba qabsadaan ama qayb weyn oo muhiim ay ka noqdaan qaska iyo labka ay sameeyaan iyo maamul darida inayba dadku marka federaal aanay dhahay warma dadkan federaal u dhiibi karnaa ama ma dibkoodi la arko oo marka hadana la tijaabiyaba waxa ka sii daran inay waligoodba la tijaabino markasta oo wax la isku qooqiyo ay noqdaan oo saasaan u arkaa marka dadku yeyna aad looga argagixin ma aha republic manihin oo hal qolo intii la doorto mar deg gacanta ku dhigan ay ayagii gaarigi steeringi ay qabteen oo meel alla meeshay doonana u liixinayaan ma oo waa parliamentary system ururka ayaa awood badan leh xubnaha ururka awood badan leh haddana waxa awood badan leh asagana baarlamaanka ayaa asagana tiisuna leh Abdullahi Abdul waad mahsan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenii aad ayaad u mahsan tahay waxaaga aanala sameeyneysay dhageysayaal inta aan ka kulmino talaada dambe iyo wixii isay u socdaan iyo aan la wadaagi doono hadduu la yiraahdo intaas iyo maca salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh